انا عبلوتي ايه انا عبلوتي سيسا اوكي ياسي كونيا سوبر كاندي notre keyboardist notre maestro Wilner maintenant écoutons ensemble.